0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: كاسيتا تتبانو جندي كريمستينج جو بيكا مينجور بانغ بوتان تسوانغ بونجو بولكاني تشوسلو سنزات.

فيلم اللغني ديكريم نجران هنجسلا آكاش واني لين سانشسلا بولنجيكتاين كاساتا بيتا فيلم لو شبير كمار نسانازات آنند بخشي إلو بيانس دكن راهول ديب برمن